0: Caraca, se rica camicos colcachpam ca julhuj bej, julhuj e, haraca rubica y camic nascasaca nasca nocho el cachara, abraca hijos cava camic chomca calendario maya.
1: Bej, beistrachka e, rjal bien bejer shinka slimal, hakbal bej. نقرقاخ باترا نقاخوا نوكوت رچوميلال انهيلا لاچناق نوكوت اوتسي لرشينك اسليمال اي خرشين اوتسلاخ قاييخ رقيهوال قلبان رئيل تريخون سماخ ونايا اچي تراخا اي خرشين تسيخونيام تكيخب ناتنقاخ

كراخ القنوتشل كاربيكا إيه كميك كونخ كيلاشا ويليش نخ كبركا إيه خيرا ونخ قاس كيكي بينه ونخ وبوكنا انكا قيخوش انقن كيبان شانين كاخون كان نيغوسيون كومر هون كوميرسيون كيبان ابنو بياخنا بيسا نشاباني انكي باوا نشاباتسا انكي يابولت ما خوان نيتيات انكي نا برك اوتس تكياخ اي رانكي اي الخورماخ ايخ اي برا ونق قاسكونغان كولا بوكنا نيم كوين قاسكونغان كي توك اهون كاكتشالاخ نقن عشاخ

ይህ ብራምናቅ ቃስ ያኽኔል ፕክቃስ ሊማል ይህ አብረቃን ሂላልቃ ነልቃች ኪበች ናቃሁን ቃሳማኽን ኪበን ያሰንኪ ቃየና ሁናችናኽንኪል ቋፐን ቃየች ክኽቢር ይቆለች ቃ ነዕለች ኪበች ናብቃሻ ካብ ሁናችናኽኩም በነን ከረን ክቢኽ ሸኔኹን ነጎስዮ ቅስ ንምሪ ክኸል ውቂቅናእትን ፐባ ኽየረ ቃስኪ ኪቆሽንኪ ባህራ ፕርክኻር የተናቃችካ ችፖምቃ ክቃስ ሊማል لملخ ملتيوش نوكا شاكا بو بوخ سخبركا اور لملخ ملتيوش شبا شبا سا نوكا شبا نكت كيكوتا نوك كيكوتا تشكون هلال تقوط قباتش قاختك قيخ نوكا شاكا بو بوخ لتسيل كارباتشكا يا اليسابيت تشيوي ليو نتاكنا شنا إلا بنسامخ كرا انكني كاشان بو بوخ ملتيوش شبا يا اليسابيت روتسيل باتشكا بتشخيل روتسيل باتشكا أبال نوكي بكاشاكا تسخبركا اور وتسيل كيكوتي مالكا يوكين

ملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشاني القشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وبي قتنمت إش كل تيتقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أو رشين قتنامت إبساد برينسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاك أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا هب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف کا رخاف رجلیب تشلانت کا ابکین ترخاف را آقا نکرک ارا چکا نقمل تیوشیخ چکا کن خلال لبنق خیکال قطنمت خیکال نات خیکال نقا خیکال چی تقیا اباخنی ترق سن کشتخوا رچخ بال قطنمت ملتیوش چیبا قس نق اش بلا اش قلتا اش قطیع اش قطیت اش قمما ملتیوش چیبا قس نق بی بیخ ترق اور ایل ترق بانیک انکش کشلانا چقیخ نق اینا تاخ ملتیوش کچیباش قش بلا خی ترق برا خون اور قسماخ هربن آن پا ببو خار رخف کاخ خار رخف رو چلیب شتو یا استیپاک کس لی مال رشن قیخ چواق خمیخ چکارا شت قریک خیب این تاک شتو مخ اور ایل رمال کارا خبرا اسمخ مارشین خبرا پا ببو خنبیخ کن کارو بی چیبا چواق چک تا چواق چک قدیه.

بان كوكين كيختاكن انا اختيب بنشقت نمتر شنقيه كاميك كوكين ان ديوس خنبل اترنا اختيب دون اندريس تينا ران ما جواج خبرار جلي ميل بتسي كولن كانتون بنا كبار كمي بتسي رشن تيمبر كمبلير خون خوناري اون كبير جلال يو سوي لا رسوركسيون اي لا بي بي بيرا اي تودو ال كي بي بي بيرا خماس 26 كرار تا ديوس ايو ناشلانا منتترا

بنزرق سوبا قوبا بقات فوق تخونا تخون شخون قدخ شخون كان يخون جانا شخون جنتا با كان يومانتك شخون جنتا با شخون كان شخون برناك شخون جانا شخون كاف با كان حسو غير خايك إيش إزيك بنت كارماك كاو هاقا كاو خين كبيخ أو شبيتا ميا واميتا كاو كبيتا خوش قيخش خوش قيخ ما قبل شكون سيكس باكي قيالا أبا هكا كي غير شكون سيكس باكي قيالا شكون شكون شكون شكون خانت خانت ما كم بطانا نتنتعبن ومانو مامي نتعبن ومانو باب نبخاري لا عوش بيل كده جو نكتبا او ما هون كتبا نتشكلا عتسك شكلان تعبن وانا كتبا او ما هون كتبا تا نتشكلا عتسك مستاتا مستاتبا تا ما تاتشتا خسو مستنبتا من اتشتا تا سمنا كم بقى كم بقى أم كم بقى مستدبا تا ما تاتشتا بحو قرأت كنان كان وبت تروان بحو قرأت بحش بي قا أختني نش ما هون كنت تنش في كيش نوزت ما هون أت بي نش كتش بورز ندخ خان نش كسنتي أن بام نهون هن أما بام كين كس خاين ميغ نن خير نكسخ إسكين ميغ نن ميتشن أن ديابل روبيسيا كل خلك أت بي نش كمك بورز ندخ خصوص ما خانت مكتا تنانت مستاتاتا ما تاتشتا نشت مستاتاتا ما تاتشتا خصو مستاتاتا من اتشتا ما خان احشاب كون كاخر اقول لك تشخيل خيا وكاشانتت يا بشبيل يا وكاشان ابا مي كابين شكتت خيال امنق مي ابا مي خيال امنق كبي انميغوس بكون أبا ميغون كترك أخ شرقن خسوس إم شرقن تلولا برش خيال خيال كاشانتك خي أسك مك ميا كاشانت نقي إيوشك أسلي ماش خرارو ماكتت مكيتا أكوش خومن برك ماني مانتا ناوختت ماك أشانتا أطلق تقناوخ شيتسل تقناوخ خرنا يا بكبين أشخر ماس نايا كاستت إيسل تقناوخ مكتر كاخ تجبام كاسلي مال خيئ كيدي إيخ هيتي شيل كي يقناوخ كلكوال كي يقناوخ كميال جانا جان نتكيل تشيل نتكيل نتشكل نتشكل حاشي بيري نتشكل سخي شتني بين شيبي شتني بين شيبي سخي كانك اشتني نتشكل انمو نوقت بكيبا يانا يان كان ايسا ماروتي يان متاك ام تخلالا متاك ام تخلالا يان نتيك امام هذه تاك ام تجان بنت خويا الخا بريت تبين كايت بري بيان جوب بيان جوب باتن كايا بكسن تقم تتخوا ما هون اسكربين جوانا ما مربين جوانا با تبستو كوك لا تأنو يا كرديخي كتاكلي لخوص بان جبكي موتشك سيبكتي تيخين كاتروخون ويا كانا كامك نوم تخستك بيستدك لأتنا كامك رانا جان ما تتخبي ايش تخلى لا يا انت تخبي ايش خو ما عمت يسكيك سر عربات نيموت كنت برقباتك نانتي يستي تي يستي نياك نمام قسنو من سبس نو ياي من اني ما تسيخ من اني ما يان شانيم كتوك ببايان شانيم كتوك ببايس بايا مام شمالي اور كلمنا شمالي اور شبك اورشنا نوكبا اما نعل من سي من سي من سي من سي ما خا انكي باترش بيخبا بيرا ناكم مكارنا

أنك مك أنك سخانو مامبا سخانو باب نمر هوت نمر هوت كتير بيخنا لابا أشكيته أنك مك أنك تاميغا أنك نمك يبنا سيرس سيرس تين أتصاب كييك أتصاب كييك نيتشو أدرس تين.